تجوهجوه تجنقره وعلوه كل ساعة تقروهجوه تجنقره وعلوه بطع مالك سولت سوش ويو بلو إسرائيل مهنا يمقبع وردو بقف تسكنا لا دام شفتو عردو شالهجو عند تراسو عوي مدعان عالم كريستوس ويو يهو تستنفاس فعلو بعد عملاي مدرك رانيو وعلى بمسكن لاي وعلى بمسكن يتملع اللهسو مقنة تقروهجو بموتو السادة تجفن عينوچو تجفن عينوچو سماعنا مدرنا بجو يفتر عالم اللمعدان موتو تكبر موتو تكبر بسوستن يوم كان برهان انت لابسو بعينو تنسى مكابر عفرسو